0: فاضي، يمكن انا فاضي من العالم عندي اثنين اكره.
1: Copy, it's 23 on the audible 720 baseline, and it's code 4, 23, 2352.